فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وفرة عيون محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته.

برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

0: الحمد لله جزاك الله ما أبقى هذا كوهد هذا كوهد سبحان الله من شهد الله ورحمن الله لله ورحمن الله كل دل تعالى الفاتحة فعمل لولي شمبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من كلم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَفَعَ
0: ورحمة للمؤمنين ولا يزال الظالمون نصارى سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين.